يعني متماشى ومثل متماشى وكل يعني بقدها فعلا ناوية تشتغل سالمة في شهر ولا من في شهر يعني مع ساخ وعسى من أذكر قيتشان وقروها بعض وقتها أسبرا باي في مب طبعا باقيريا جوجل خوفو بفين

بديت العمل في ملف المقابر الجماعية منذ عام 2009. صحيح هو واجب وظيفي، لكن وجدت فيه الإنسانية، يعني نحاول نرجع الحقوق إلى أهلها، يطالبون برفاة أبنائهم المفقودين. حقيقة هذا الملف إنساني وتعاطفنا معه كثير. يعني بالنسبة للضحايا الأيزيديين، منذ عام 2014 شهر الثامن بعد أن دخلوا داعش إلى سنجار، أخذوا بإبادة القرى الأيزيدية بالكامل، قتل الرجال، سبي النساء، بيعهم واسترقاقهم. فالجرائم كانت كلش قاسية بالنسبة للمكون الأيزيدي، لذلك عجبني أنه أستمر بهذا العمل.

0: فانيلة هاي الدجداشة فانيلة هذا جد أول ما نبدأ عملية كشف أولي لسطح المقبرة فنضع العلم الأحمر على كل رفات بشرية ظاهرة أو حتى اللي تظهر عندنا أثناء التنقيب نخلي علم أحمر نستعمل علم آخر في الأبيض نخليه للأدلة الإيفيدنس يعني الظرف إطلاقه هواتف لقيناها بشكل مستقل مو مرفقة مع الرفات أما أي شيء نلقاه مع الرفات نعتبره مقتنى وجودا مع الرفات سواء كان ساعة أو محبس حلقة قلادة مسبحة هاتف دقاير جداحة أدوية شفية يعني بين بعض الأجزاء الخاصة بال يعني عند العرف العراقي إنه يستخدموها فذن نعتبرهن مقتنى والله شيكي إنه زحمة عليك أي ممكن رصاصة اي
1: حيل قريبة
0: اي اي هذه يلا اوكي هذه نخلي له اثنين حتى دلالة على انه اكوفة خطر هذا
2: شاهدت كثير من المواقف اللي واجهتني خلال عملية فتح المقابر الجماعية من جرائم بشعة ارتكبت بحق الشعب العراقي سواء من قبل النظام السابق قبل عام 2003 أو بعد عام 2003 من قبل تنظيم القاعدة أو بعد 2014 من قبل داعش نسول بيناتنا شنو كان إحساسه هذا الشخص الضحية هو موجود في القبر أو في هذا المكان قبل قتله بيش كان يفكر؟ كان يفكر بنفسه كان يفكر بعائلته كان يفكر بمستقبله اللي كان مخطط إلا وتعبان أنه يحقق أهدافه رغباته أمنياته شنو كان تفكيره؟ أهم شيء هذا الشيء هو إرجاعهم إلى ذويهم بالتالي إرجاعهم إلى ذويهم هو أكبر تحقيق أو أكبر شيء نحافظ على ذكرياتهم.

0: وحده جواها مباشره تحرك هذه وعلي تعال بعض الصوره علي الصوره تعال شوفها هذه هذه
1: جواها مباشره تكرم الحذاء هاي مجموعه اباء نقرا لها نقطتين ها نقطه منها مجموعة. اكتب لك بالتفاصيل الحكم القانوني راح نكتب مجموعه
2: عيني
1: الزام الجنجون
2: اي عيني راح ابدي رفع
1: خش حكي
2: يلا يلا رقم هذه بودي بارت واحد هاي اثنين هاي ثلاثة هاي أربعة بودي بارت هو حبي عود نعطيك اياهن بعدين نتيجة أعمال التنقيب ظهرت عندنا مجموعة من عظام تعود لرفات بشرية هذه العظام هي عبارة عن سكل وجزء سكل لحالة أخرى مع عظام أخرى صغيرة لليد هذه جمعت في هذا المكان نتيجة قد يكون عبث الحيوانات الزاحفة في المنطقة وظهورها على السطح لذلك مضطرين أنه يتم رفعها مثل ما وجدناها بالموقع ونعطيها رمز البودي باعتبار أنه هذا الرمز يعطى لوجود سكل كامل لرفات بشرية. احتياجات الفريق طبعا من الحكومة هو الدعم سواء الدعم المادي أو الدعم اللوجستي من قبل المجتمع والناس الأهالي نحتاج منهم أن يفهمونه ويفهمون عملنا بعضهم قد يحتاج بين ليش التأخير بعملية الفتح ليش هذه الطريقة اللي تستخدموها هم ما فاهمين عملنا حقيقة يعني لذلك نحتاج من المجتمع ومن الناس أن يفهمون عملنا ويفهمون طبيعة فتح المقابر الجمعية فريق فني متخصص قد يكون الوحيد المتخصص فتح المقابر الجماعية في منطقة الشرق الأوسط هذا الفريق لا يمكن الاستغناء عنه

توجد في هذه الوحدة ما يقارب 45,000 استمارة لمفقودين، يعني مسؤول عنها قسم المقابر الجماعية بعملية التعرف على هوية المفقودين. بالنسبة لهذه الغرفة هي وحدة الخزن، هي وحدة مسؤولة عن خزن الرفات ما بعد إتمام عمليات الفحوصات، فحوصات الأنثروبولوجي هي فحوص العظام البشرية وأخذ عينات العظمية منها لإجراء فحص الدي إن إيه عليها، الدي إن إيه الخاص بقسم المقابر الجماعية، أي منذ عام 2013 إلى حد الآن تجاوز 2200 مطابقة. انه خليط من المشاعر ما بين الحزن ما بين الفرح، انه قدرنا نوصل الى هويه مفقود وصلنا اهله الى، فبالتالي اكيد هذا يعتبر انجاز، انه انجاز انه على مستوى انه عملنا كمستوى فني، فاحنا اكيد هذا يعتبر انجاز انه، فهي يعني خلينا نقول مشاعر مختلفه بنفس الوقت اثناء عمليه خلينا نقول ظهور نتائج مطابقه. بالنسبة لملف الأزيديين بصراحة ملف جدا معقد، أكيد المجتمع الأزيدي عانى ما عانى خلال احتلال داعش لأراضي، فبالتالي عانينا أنه أغلب العوائل هجرة العوائل إلى خارج العراق، فبالتالي إحنا صعوبة الوصول إليهم، كذلك هجرتهم إلى بعض المخيمات بعض المناطق الأخرى بالمحافظات الثانية، فبالتالي أصبح صعب علينا أنه نحصر العوائل في مكان معين.

0: هذا قساوية هروح أروح في رتشي دوبش تيكا مش باع الهاتين بامنات بيرا بونكا تشيكا بيرا تشيدوش مرات جو انو كان بزانك هاتشيت كير تشينات كير تشينات كير يكيش داسي داعش هاد بو كريبا ما خويني بو جايز ديبو بيرا شامبو ودي ملتالي عن الشيرات عالمات كان بجي قوي خو خوبو قلو يلبوا هنا بشتي يعني قصامة كامل كرنو بجي سلافي خد قهيني ما أهلي أهلي بخدش جاي مشكلة خطاوي قال كان زحمد
1: انت بنت
0: انا بنت
1: هذا اول
0: شيرا
1: زين هذا من
0: هذا اخو
1: هذا اخو موجود تمام هذا اخو زين هذا اخو وهاي بنت وهذا من
0: هذا ابن عمي المفقود
1: اللي هو ابن ابن هذا ابن هذا
2: ابو المفقود
1: يعني بس هذا زين هسه وين من عمك يعني هو يصير
0: يعني هذا عمي وابوي يصير اخو أكيد يدل مشكي هي بس نفس الحالة مرتاح جدا يعني ده صالة هسي كما هسي القاضية في كيف زحمته يعني أم يعني خوالنا ما بزورها بدل ما ذاتش يعني نقول نتشن دار كامل جيكي دلي زي ما يشكستي يعني دلي ما تشتاق واش ناغي يعني مريم خيرك هي خير هر خير دلي ما دعنا يعني بين مريم خير دارين بس ما زلام جيزان بيو قواش دي لزلام قواش دي مرتاح
3: بعيد عرفات أبعيد عرفات كا أما القول قرر هنا بيطا كافلان كافلان تشتقي ما نم
4: شو

موجود تا البيس ده ما هاد تو 2020 ده تو زوي وخدي ما أخبار فكرين وبري بيت جوا ما خونو أو يا خدابو وتعني كي مثلا ناس بكان أفصل بيسو شاري ما هاد تو شانزا رفاتي ما هاتن إيجي برازيل مبو نحن كي مال مفرقة حردان كور كرنا سيزده مهاي انزا 2015 شنگار برین وی وی چاخی دست مقابل شنگار کربان و خلاص کربان بجش ویجا ورو حتان همانا یعنی وی ها بود اصالا

0: إني بغامر، بس هيك الصحافي، يعني هيك أنا بفهم المهنة.
1: الخلفية أيضاً، عشرات النازحين بدأوا بالخروج.
2: إصابة مصور التلفزيون العربي برصاص قوات الاحتلال
0: بعد تجربة إصابة زميل المصور ربيع منير ببلدة قباطي جنوب جنين، انكلبت الحياة بالنسبة لي لما أجى رصاص في جسده خلاص، يعني فتصاب برصاص الحي في البطن. أنا يومها صرخت صوت ما بعرفش، أنا صوتي مش هيك، يعني تفاجأت إنه كيف صرخت هيك.
3: يلا شباب خلينا نساعده،
4: بس نزل هاي التريوم.
0: صرخت صوت إنه ربيع هيك، يعني إنه من كل قلبي إنه راح ربيع، يعني إنه ما ظلت شيء بالدنيا، إنه كيف ربيع يعني وكا، يعني معناته خلص ربيع مات. أنا بالنسبة لي ربيع لما تصاب مات، لأنه المسافة بيننا وبين الجيش 50 متر.
5: أنا حسيت البطن فات، رصاصة فاتت في بطني.
0: تعرف شو
5: بصيح؟ طب صرت أحس بشيء تاني، طب في شيء تاني بوجهي. أنت بلحظتها لما تكون جاي عليك الجيب وبس على بطخ، أنا مش شايف الجيب وشايف الجيب بس أنا وجهي تلا، يعني
0: الجيش وقفوا فوق راس ربيع، ربيع مرمي على الأرض هيك. أنا تخبيت ورا مشتاح مي داخل محطة بنزين. أجل الجيب اللي أطلق النار وقف فوق ربيع، وأنا شايفهم نزلوا بالسلاح فوق، هسه هو مش شايف. أنا لما نزلوا بالسلاح واقفين من الكلب الآلي وأشروا عليه، هو مرمي على الأرض راسه جهتي هيك، فأشروا عليه هيك، أنا قلت راح يكملوا عليه، فطلعت من ورا مشتاح المي، رفعت إيدي وصرت أصرخ بريس صحافي عتو نقيم. حافظ إنه كلمة عتو نقيم بالعبري صحافي، عتو نقيم عتو نقيم، صرت أصرخ. بعدين ما بدي عيني تيجي بعين الجنود، أنا قلت راح يطلقوا النار علي، خليني أموت بس بدون ما عيني تيجي بعين القاتل يعني. فرتميت على ربيع وصرت أفكر فيه، بقول له شو صار لك شو صار لك؟
5: في النهاية يعني هو ظهري وأنا ظهره، هو عيني وأنا عينه، لا بزبطش يعني. لما الواحد غطى في أوكرانيا والله قسم بالله يعني حرب ودائرة وكذا، بس مش زي يعني مستحيل، فيش شيء يقارن بالموجود في فلسطين، عالم ثاني يعني. قد ما تسمع عن حروب وكذا وهان، كل هاي الحروب كوم وفلسطين كوم ثاني.
0: طار الجيش ممكن يجي يكسرنا واحنا مش عارفين نعمل ريكورد، ممكن اذا شاف ضو الكاميرا ليش صورت ليه ما صورتش، وصار في حساسيه كبيره عند الجيش من اظهار وجوههم بسبب مطاردتهم في كثير من محاكم العالم. الجيش بس يشوف الكاميرا اليوم اذا ما كانوش ملثمين بصيبهم هستيريا، لانه ما بدهم نوثق وجههم. قبل كنا نشوف الجيش نغطي انتهاكات الجيش، كان في موت واحد، اليوم في موتين، موت الجيش وخطره وموت المستوطن وخطره. أصبح اليوم الخطر الأكبر اللي هو المستوطن، ما حدش بيعرف الضربة من وين ممكن تيجي، تحديدا مع المستوطنين. مستوطنين مسلحين، سكاكين، قضبان حديدية، سلاح ناري، مسدسات تحت القمصان، فانت ما بتعرفي وين انت ممكن المستوطن يقرر يطلق النار ويقتلك، او يجي من الخلف ويضرب الواحد على راسه ويموته. هاي تفكير يومي بالنسبه لي. لهيك حتى بالمناطق اللي بنزلها في الميدان بيكون فيها مستوطنين او جيش احتلال، حتى خلال التغطيه المباشره انا كثير بتلفت لورا، انه بحس انه ممكن راح انضرب باي طريقه، ممكن مستوطن يضربني على راسي من ورا. وصارت مع زملاء صحفيين، تخلي الصحافة تصير تنقل الخبر عن بعد، وهذا أخطر شيء ممكن، أخطر شيء على المعلومة وعلى الصحافة. يومياً أنا بحاول إنه لا، مهما كانت الأمور قصة الناس لازم توصل، بس في صعوبة كبيرة كبيرة لدرجة ما حد بيتخيلها. في صعوبة بالتنقل، في صعوبة بالنزول للميدان، في صعوبة بإظهار الكاميرا أمام مستوطن أو إظهار الكاميرا أمام جندي، في صعوبة كبيرة، وبالتالي صرت أسرق القصة سرقة عشان أحكيها. كنت بشتغل على تقرير في رمون في رام الله، هجوم واسع للمستوطنين على المزارعين، والمستوطنين أجوا صاروا يدخنوا وأنا على الهواء وينفخوا في وجهي، ومسلحين وملثمين واستفزاز، وحدا يدفش هيك بكتفه، حدا يدفش بالمسطاش يدفشني في بطني هيك، وشفت الناس شو اللي بتعرضوا له.
6: عم يدشحادي على العربي،
0: تكسير بمعنى الكلمة. أي حد بده يزرع تراب راح يتكسر، يضربوهم، يهجم عليهم، يهجم على داخل المنازل. آخر تغطية كانت في تلفيت جنوب نابلس، هجوم على المنازل، احد المنازل فيه عائله من 8 افراد، الاب والام وست اطفال. اول شغله منظمين حالهم، كسروا زجاج البيت في حجر، المستوطن الثاني رمى المولوتوف، والثالث اشعل النار. هم بيوزعوا حالهم بهي الطريقه، بحرقوا المنازل والعائلات داخلها. المستوطنين بيقدروا مسلحين وعندهم بيقدروا يطلقوا النار عن بعد على قريه فلسطينيه، ممكن يطلق النار على منزل، ممكن يقتل الفلسطيني بإطلاق نار. لا، بخاطر وبتسلل وبسكب البنزين وبحب يولع النار، بيستمتع بإشعال النار بالفلسطينيين. مفارقة هاي للزمن، هذا اللي بشوفه أنا، عندهم عشق لإشعال النار بالفلسطينيين، بممتلكاتهم، مركباتهم، بأجساد الفلسطينيين. في ظل رواية إسرائيلية ليش أقول لك مسيطرة أو قوية جدا في العالم، إنهم هم بيواجهوا الفلسطينيين الوحوش اللي بدهم يأكلوا المستوطنين وبدهم يقتلوا الجيش وبدهم يقتلوا الإسرائيليين وبدهم يقتلوا اليهود. كلام فارغ، كلام فارغ. تحكي عن بيئة مدنية بالمطلق، ناس ضعيفين ما معهم شيء يواجهوا فيه غير إنه يظلوا موجودين بأجسادهم، أمهات تضرب، أطفال يقتلوا، معهم شيء دافع فيه إلا أنه بحكوا إحنا ما رح نترك أرضنا. وبالتالي هاي الرواية ما بدها، إسرائيل ما بدها هاي الرواية توصل، داش تصل صورة المستوطن المجرم، ما بدها هاي الرواية توصل للعالم، لأنه خلاص بدهم يطبعوا بأذهان العالم الفلسطيني هو المجرم وخلاص. وبالتالي المستوطن، عمرك سمعت في الأخبار المستوطن يحاول تنفيذ عملية طعن؟ عمرك سمعت في الأخبار مستوطن نفذ عملية طعن ضد فلسطيني في الخليل؟ أو مستوطن قام بطعن عدد من الفلسطينيين في المغير؟ صارت، في 4 فلسطينيين انطعنوا، ما حدا حكى عملية طعن. أنا شفت مستوطنين بحملوا سيوف من العهد الحجري، بده يكاتل بالسيف، أنت متخيل كيف؟ ولا عمرنا سمعنا بالأخبار مستوطن نفذ عملية طعن، ما بنسمعها، بسمعهاش الصحافة العالمية. للأسف رواية جيش الاحتلال والرواية الإسرائيلية هي اللي طاغية على الصحافة الأجنبية، هذا اللي احنا بنشوفه.
3: على المدرخة، لا مدرخة.
0: بتضف الأمور صعبة جدا جدا، ضف فيها ما حدش في العالم بيحكي عنها، لأنه الحرب فيها متواصلة دائما. المستوطنين والاحتلال بيفكر شو بده يعمل فيها، بمدن الضفة وبناس اللي بيعيشوا في الضفة الغربية، كيف ممكن نعذبهم أكثر؟ هي منطقة غير محسوبة، لا بهدنة ولا محسوبة بوقف إطلاق نار، ولا العالم بنتبه لها، انه خلص اكثر من 3.5 ملايين فلسطيني بيعيشوا في الضفه الغربيه، ولا عمر شملتهم هدنه، فيش هدنه لهم.
7: In China, marriage rates are at a record low, while many feel pressure to tie the knot.
8: I've experienced single life long enough.
7: Others are choosing to go it alone.
8: It means being able to make your own choices and decide what you want to do.
7: 101 East investigates China's lonely hearts on Al Jazeera.
9: Exclusive reports.
10: This is an area where so many people come for work, for trade, for tourism as well. This community has just been devastated by this tragedy. It is so hard to describe what we're seeing right now.
9: With detailed coverage.
11: Jabhat al-Sheikh, one of the biggest cities along the exports road, is now a ghost town.
9: From around the world.
12: Waves of drones have been launched into the capital during the daytime. Usually these attacks happen at night.
13: In this world, some children grow up surrounded by family, while others grow up learning how to live without one. Since 2017, your donations have reached orphans with care that protects their dignity. Across 15 countries, Hands for Charity stands beside orphans, offering support that truly changes lives. Sponsor an orphan today and become part of their future.
14: From the air, you can get a real sense of how arid this landscape actually is.
3: Everyone we've seen so far is arriving on foot. Here now, there is only human suffering.
15: Protesters here say that they feel their voices are still not heard, and the government still doesn't understand why they're coming out and protesting.
16: They're trying to drive a wedge into Russian lines. There's Russian positions on two sides of the units based here.